نرحوم بحنون من الفنيخة ملكينو ركا ملتشي فينو شمعت فيلا شمعت حنا يبو إليخ روحوت أني شملاخ فاقوف باولاخ أني شملاخ.

كمديار كان رحمنا يتكلل زي خطيد يوصف صديقا رحمنا يتكلل كمدي في ملكة مشيحة حمنا يتكلل كمدي بن حسكنا رحمنا يتكلل تنوتي دي شلومو ملكة رحمنا ربي من أغبات سبع بركانخ حمنا بكي زوفيا بنات المكان كما خرحم علن حمنا قال لي قبرتاخ وفروكلان حمنا دينا نبكني نورا حمنا دينا دي حياتا بيجي زرالا رحمنا درخ شبيعا حمنا بعيد براكا ودنا بشين منان حمنا زيبا خشريعا حمنا زخبا نحبس لان حمنا خشوب على طبيبا حمنا طيبا سيانا اتعالا حمنا يتقلقين رحمة خالا حمنا كيفوش حمتا في ركزا منان حمنا لتعبد كميرا لان حمنا بحل جبك لحوفين بالعبايا حمنا نورتو فخنا رعالا حمنا سعيد اسمي خيفلا حمنا عبد منا طلطا

Adonai, Adonai, Elahon Rahanon. Sabona fecha. حتى أبينا كيف سرحت العمرين حتى تنون حلتانو تمنوا مرعوت شرنوا عالم قول رحوم كاخي ميدتنو تعاكنوا بفينو حتانو اليون رحمي خمي علام نحم على رعام

ما أشامنو خلو ما خلوط السروت بقادنو بتنو طرطيخة جزانو كنافنو جاينو دي بانو دوخي فينا شونا لا دي بانو حد ببيبي حد بلي.

يوم يوم يوم يغنوا ما عسينوا بين شانوا فادوا عطفينوا اللي دبار عفيرا زادنوا زادنوا حالي بينوا بعينينوا حماسنوا حمادنوا حنو شبيتوا دموا عدي قد شيخة تفادنوا شاكلوا مرماء ياسنوا يتصوت راوت عادن حكر كزافنوا كعاسنوا لاتسنوا لوتساتسنوا ما رادنوا بغينوا دي باريخة وادن ببا لخود شمايم وادن ببا لخود بيت دافيد ماسنوا ببيت المقداش وشلوشنا ما نحن مبقشين نعاسنوا نعافنوا شبادنوا لشاب إلى الشاكر ندرنوا بلو شلابنوا سهرانوا سهرموا مورين ماينوا عافينوا عبادوا على المتفوت عسابي على المتفوت لطا عسابي عبادوا على الكريتوت ومتوت بالدين عبادوا على الحلول للشيم فشعنوا فقاملوا بعود بريد قودش سهرانوا زيعانوا أفاهم كشينو عورف كانوا تسينو روت الشيفة رشانو هين مش مهم لبيريو تهينو شيحاتنو شيقانو شيحاتنو زينا قدش نبتلا تعافنو تعينو بتعيتانو سنو متفوتيخ